سيدي كات ساتسفاي فاي دري سبن بي مستينيش نفتحو اللقوات 30 تانا وواحد اهيار من ديكو كول الوقت بيست اوف 14 كوبلو رسقين الفوق لي التيني نوفس تا تشار تانا نستاو نايدو برو قبل شي ردو كوبلو قد ديم بالنمرو 29 يامل الدان تادي سويمز و ميستر نو ات هول نمبر 29

وكم من غاوضوا لو أستيقى الحات فلمكين بالكبيرة جازي giving me for bay وتجاب دينا شعر جديد وفيرا اتنهوس لي دساي سبتيال منتك دسنا فيرا اتياد ما لايرة كيف وكل تيبو نسبيرا السال داوك النيس اللي كنو بلادا ولسان أصل نسبيرا اللي بديتنا ارا شعر جديد وطيب كيف وكل تنسيش يكادك شبياني يتوقع يكوردا اليوم الليلة

توك سليتر دانس فوق بي. وكيف تعرفوا دي الجمعة كنا بحفلة مارفل فانز في السينماز مطوال الدنيا. حبالي دي الجمعة هانتش الفيلم الجديد سبايدر مان براند نيو داي. ينا البيرة مرتنا راحو ينا فهم مطان شنا شفان كبيرة على مارفل يو دوة التفلم دي الظلمة إن بقت نتحير بش نبدأ نارا الفيلم سكولا تال مارفل السادس كمو جوبلي وإن بوكي عيتون داوك التيكتز بش تارا سبايدر مان يو نجا رايتو ويك رايتو

ولا مش ممكن نمشي بالك لا هيك جا لي ميس عند شيء ده تراك لي متل جدو بيجر تسمخ on a Sunday ما يدا شيء ده واحدة من ده وكيك لتك نعرف بازوك الويكند اللي جاي وفيامنت استموش عشان إليك مايكل جري ده ويكند ينا وينا ويك فإنا لي 7 بي سكوزان إن سيدن تردو تشيروخي عند ميا كويك برو بروبيو سيا أوهرا دين سيا هتكون سيا اللي تحدن نعرف موت differently اللي انتي امدوري تسمى وقت كلاب كالتشر جبري نسجل لك شتعلي بلو اب امي From Malta's dance floors to the tracks taking over the world This is Club Culture Sunday with Wayne on Bay